راديو يادهو جبو خزمتا جهداري هيجا هر برنامه كتو حسبكي شي ارشيف راديو يادهو سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكي.

بابتك البردستي ما قهدرن هجو خوش تفيت أبي بابتي دا سربورن هندك زنين مزنين جيهاني هادي نبالاف كرن قل هف جينيت وانو مجيلبونا وان زنايت هيت مزن بودما كدريج ب پرتوكم و كاچب سريوانو پرتوكت واحد يشلية هف جينيت وانو

0: إلا صداچل داشكا نرا ساقيني بوكراوا نكو ديسكاونتي فيك زوفري خوتكوا جمارا كان دياري كراوا
1: والله عفرم
2: صدا طازاش بكا وهم بدا دو قباخين بيبسي 1.75 لتر كوبك جبوب دازفا إنانا بطلك 750 مليم وزحكا بري قباخين جبوب دازفا إنانا موبايل تلفزيون وچندين خلاطين دي اتقال بيبسي ياري يا يامي
3: اجبو ريكلامين بازرگاني ادناف برنامه وبخشين راديا دهوك دا حيوانديه بفجماري بكان 0.75 225 47 75

ياخذ الياس كلام الدنيا ما تنعدني لا فانس بن عود جامعه ديار بكيه نادي بيا مال خويا حمالان وحمرايا وزيب مال خويا حفشنان وحمانايا دبكه فصال اجدان بيضا

0: راديو يدهوك جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كنتو حسبكي شأرشيف راديو يدهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكا راديو يدهوك
1: راديو دهوك لسر پلن 88.5 88.9 FM قهداري بكن
0: راديو يدهوك جبو خزمتا قهداري هجا هر برنامه كنتو حسبكي شأرشيف راديو يدهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكا
2: دهوك راديو 88.5 88.9
3: لهمو بشاطات يل هودن
4: راز دويو خيام راز درش ميميا
5: ترا هب جهشتني نادنا برا هولاتيانو دا سلاطيدا
3: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگريان لچارا سريان كاري ميا
6: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازه نیدرو و ششی ایواری چابره مبن
1: رادیو دروگ لسر پیلن 88.5 88.9 FM

راديو يادهوك جبو خزمتا جهداري هجا هر برنامه كتو حسبكي شأرشيف راديو يادهوك سردانا مالبرو بودكاست.

0: بيستنا بوخچايا اوهب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رزاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيو طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبران دن نايوبن صدف بسخ لم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوتي
1: والله اكو حفظ بيز لتر بويب دوبيس بيز لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبيس بيز لتر فاكو سحكا بنقا باغيوه جوبة دس بقينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو بين ست زار دينار ججنا قازان
0: جمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدر تنبو

0: بيستي نا بوخچايا اوب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري تستكفي اباش لايك با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني او افانتشتا حمو ديكورات چنا ديكورات النافمالي ودريسينغ روم وهميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بش بيرا مناچي صدف سلي بش يوتاي بتا بوشاكو با دوشاكو بوليف بش براند نايوب صدف بو سخلم يولا شتا وخواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي
1: سي اكو 55 لتر بو يبدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بس 5 لتر فاكو سحكا بنقا باغيوه جوبا دازفا انانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازانج دقال بيبسي
2: اجبو ريكلامين بازرگاني ادنا برنامه و پخشين راديا دهوك دا پيوانديه ابدي جماري بكن 0 5 5 225 45 47

دوهو جدار بيجها دنجو باسن رازجويا بريجيا دنجو باسا ده تابش كيش كرنا.